هنا عظات صوت تركيا. اليوم الخامس من شهر يوليو تموز عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فخلال الاتصال الهاتفي نوقشت العلاقات التركية الكندية بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا وكندا إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وصرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بأن البلدين يعملان على الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وكندا إلى مستوى أعلى، لا سيما في مجالات التجارة والأمن والصناعات الدفاعية والطاقة، وأنهما سيواصلان الخطوات المتخذة نحو تحقيق هذا الهدف. كما أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستقام في تركيا في تعزيز التعاون بين الحلفاء. وخلال الاتصال الهاتفي هنأ أردوغان رئيس الوزراء الكندي كارني بمناسبة يوم كندا الذي يحتفل به في الأول من يوليو تموز. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: دعمنا وما زلنا ندعم كل خطوة تسهم في تخفيف حدة التوترات في منطقتنا وحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وجه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسالة عزم على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة القضايا الإقليمية والعالمية، ويستهل كلمتها بالتعبير عن حزنه العميق إزاء حادث السير الذي وقع في إقليم بلوشستان الباكستاني وأودى بحياة العديد من الأشخاص، قائلا: أسأل الله أن يرحم إخواني وأخواتي الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم، ويتقدم بخالص التعازي إلى أخي شهباز شريف باسم بلادي وشعبي. وأشار أردوغان إلى أنه جرت مناقشة قضايا إقليمية وعالمية جوهرية إلى جانب العلاقات الثنائية بشكل مفصل خلال اللقاءات، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى أهمية اتفاقية إسلام آباد. وفي معرض إشارته إلى أن حالة الهدوء التي تحققت قد اتاحت للعالم بيسره أن يتنفس السعادة، وأضاف قائلا: تكشف التقارير الأخيرة في الصحافة الدولية عن التحديات التي تكتنف عملية التفاوض، وإنني أهنئ مجددا أخي العزيز رئيس الوزراء شهباز شريف وإخواننا الباكستانيين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تحقيق هذه النتيجة، ولقد دعمنا باستمرار وما زلنا ندعم كل خطوة تساهم في خفض التوتر في منطقتنا وحل القضايا عبر الدبلوماسية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. ووفقا للمعلومات المستغاة من مصادر في وزارة الخارجية، فقد أجرى الوزير هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وقد جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة. أقيمت صلاة الجنازة في مصلى الإمام الخميني في طهران عاصمة إيران على جثمان علي خامنئي الزعيم الإيراني السابق الذي توفي في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وأقيمت مراسم جنازة في طهران لخامنئي وأفراد أسرته الذين فقدوا حياتهم في الهجمات. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان خامنئي وجثامين أفراد أسرته الذين فقدوا حياتهم في الهجمات صباح اليوم الأحد بإمامة آية الله جعفر السبحاني. وحضر صلاة الجنازة مئات الآلاف من الإيرانيين الذين توافدوا إلى ساحة المراسم فجرا حاملين الأعلام.
وحضر مراسم الجنازة مسؤولون عسكريون وسياسيون وشخصيات دينية أبرزهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وبعد موكبه وداع يجوب شوارع العاصمة غدا سينقل جسمان خامنئي إلى مدينة قوم الإيرانية. أفيد بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف في باكستان يوم 11 يوليو تموز. ووفقا للتقرير بثت قناة العربية السعودية نقلا عن مصادرها، ستوقد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان يوم 11 يوليو تموز. وأفيد بأن المناقشات في باكستان ستتناول رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأصول المجمدة والملف النووي. وأدعي أن تشكيل الوفد الإيراني سيحدد نهائياً بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي فقد حياته في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط وذلك يوم 9 يوليو تموز. وبعد الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين إيران والولايات المتحدة في 14 يونيو حزيران، كان من المتوقع أن يتفاوض الطرفان لمدة 60 يوما حول قضايا مثل رفع العقوبات عن إيران ووعط مضيق هرمز والملف النووي. وفي هذا السياق لم تستكمل المحادثات التي عقدت في سويسرا في 21 يونيو حزيران، وذلك لعدة أسباب، منها استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وعدم إفراج الولايات المتحدة عن الأصول الإيرانية المجمدة والخلافات بين الطرفين بشأن إدارة مضيق هرمز. ورغم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين إلا أنه أغب اشتباكات عسكرية عنيفة حول مضيق هرمز، عقدت وفود من كلا البلدين اجتماعات مفصلة مع مسؤولين قطريين في الدوحة في 1 يوليو تموز.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: على الرغم من وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة المنصورية الواقعة في قضاء الصور بجنوب لبنان. وسلط تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الضوء على الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب. وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي هاجم بلدة المنصورية باستخدام طائرات مسيرة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. كما أشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان أطلقت النار من أسلحة آلية ثقيلة باتجاه بلدات حتاثة وكونين والطيري في قضاء النبطية. ووفقا لتقرير الوكالة الوطنية للإعلام، أسرى أول أمس على جثث 3 مواطنين كانوا في عداد المفقودين في ريف النبطية منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بينما أسرى على مواطن رابع مصابا بجروح خطيرة. وذكر التقرير أن المواطن المصاب بجروح خطيرة نقل إلى مستشفى في صور وخضع لعملية بتر في ساقه، إلا أنه لم تتوفر معلومات حول توقيت تعرض هؤلاء الأشخاص للهجوم. وشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. خلال هذه الفترة أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1 مليون. وفي بيان صدر في 24 أبريل نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ سريانه في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع إضافية. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في 14 و 15 مايو آيار، تقرر تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو آيار. وفي 14 يونيو حزيران، أعلنت إيران والولايات المتحدة في إطار عملية تفاوضية رعتها باكستان عن توصلهما إلى اتفاق من 14 بندا يدعو إلى وقف الأعمال الأعضائية وحل القضايا العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات، ويشمل الاتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان. وفي غضون ذلك، وبعد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، تم توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين في 26 يونيو حزيران. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر عام 2023 إلى 73,090 قتيلا. وقد أورد بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة أحدث الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت التقارير أمس بوصول جثامين 16 قتيلا و16 مصابا إلى المستشفيات في غزة عقب هجمات إسرائيلية وقعت خلال الساعات 48 الماضية. ومن بين هؤلاء قتل 7 فلسطينيين في هجمات حديثة، بينما انتشلت جثامين 9 آخرين من تحت الأنقاض. كما أشير إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025، قتل 1066 شخصا وأصيب 3,445 آخرون في هجمات إسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 797 شخصا من تحت الأنقاض. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,090 قتيلا، وبلغ عدد المصابين 173,553 شخصا. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. صرح رئيس بلدية غزة يحيى السراج بأن نحو 90% من البنية التحتية للمدينة قد دمرت خلال 1000 يوم من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن ما لا يزيد عن 30% من احتياجات السكان المائية يمكن تلبيتها، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية باتت على وشك الانهيار. وأوضح السراج أن الخدمات الأساسية في مدينة غزة التي يقطنها نحو 1 مليون نسمة قد تعطلت بشدة جراء استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المعدات ومواد البناء وقطع الغيار. وفيما رد حديثه عن استمرار تقديم الخدمات البلدية بموارد محدودة للغاية، أشار السراج إلى أن غالبية سكان المدينة والفلسطينيين النازحين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة تفتقر إلى المياه الكافية وشبكات الصرف الصحي والخدمات الأساسية. كما لفت السراج إلى نزوح نحو 109 مليون فلسطيني بسبب الحرب، موضحا أن نسبة الدمار الذي لحق بمباني البلدية والمركبات وشبكات المرافق والبنية التحتية في مدينة غزة تتراوح بين 80 و90%. وصرح السراج قائلا إن سيطرة إسرائيل على ما يقرب من 70% من قطاع غزة تحول دون وصول فروق البلدية إلى العديد من المرافق الحيوية، مما يعطل عمليات الصيانة والإصلاح. وفي معرض إشارته إلى أن إمدادات المياه المتاحة لا تلبي سوى 30% من احتياجات السكان، أوضح السراج أن زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف تزيد من تفاقم الأزمة. كما أوضح أن العديد من آبار المياه خارجة عن الخدمة بسبب تعذر الوصول إليها أو نقص قطع الغيار اللازمة، مضيفا أن النقص في الأنابيب والمضخات ومعدات الصيانة يعيق إصلاح شبكة المياه. ولفت إلى أن رفض إسرائيل السماح بدخول المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه وقطع الغيار إلى جانب نقص الوقود والكهرباء قد فاقم الأزمة، مشيرا كذلك إلى أنه في حين تقتضي معايير الأمم المتحدة توفير حتى أدنى قدره 50 لتراً من المياه للفرد يوميا، فإن الكمية المتاحة في العديد من مناطق غزة تتراوح بين 10 و20 لتراً فقط. وأفاد بأن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصرف في البحر نتيجة تدمير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في البريج وسط قطاع غزة. وأشار إلى أن شبكة الصرف الصحي قد تعرضت أيضا لأضرار جسيمة، موضحا أن بركة الشيخ رضوان تحولت من حوض لتجميع مياه الأمطار إلى بركة لمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض وانبعاثات رواح كريهة. كما لفت السراج إلى أن هذا الوضع يزيد من مخاطر تفشي الأمراض مثل الإسهال والالتهاب الكبد والأمراض الجلدية، لا سيما بين الأطفال والفلسطينيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، مذكرا بالتحذيرات من احتمال وقوع كارثة صحية في حال عجزت المنظمات الدولية عن توفير معدات الصيانة والمواد الكيميائية اللازمة. أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أكد زيلينسكي أنه تحدث مع ترامب هاتفيا، وأشار إلى أنه هنأ الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى 150 لاستقلالها قائلا أجرينا اتصالا مثمرا للغاية. وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه لبلاده قائلا نولي أهمية بالغة لدعم أمريكا في الدفاع عن استقلالنا. وأوضح زيلينسكي أنهما ناقشا أيضا آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية خلال المكالمة قائلا هناك أمل حقيقي في إنهاء هذه الحرب وسيكون لعزيمة أمريكا دور حاسم، واتفقنا على مواصلة مناقشتنا وجها لوجه خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة. İlk defa tahsilatü el vefayat cerrahi zilzaleyn el kebirani el lezeyni daraba Venezuela fi 24 yunu huzeyran ile 2900 ve 54 şahsan ve neşret vizaretül ilam el fenezueliye tahdisen bi şe'ni el zilzaleyn abra hesabiha ala vesayil tevasul el iştimai ve fedel beyan bi enne hasletel vefayat belagat 2954 şahsan müşinen ila isabeti 16592 şahsan ve teşridi ma yakrub min 16000 aharin. كما ذكر أنه تم إنقاذ 6462 شخصا حتى الآن في إطار عملية البحث والإنقاذ. وكانت فنزويلا قد شهدت بقوع زلزالين كبيرين، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن الزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وضرب فنزويلا في 24 يونيو حزيران بفارق زمني قضه 39 ثانية بينهما. وفي بيان صدر في 26 يونيو حزيران، قدر برنامج الأمم المتحدة النهائي تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليار دولار. وبحلول 27 يونيو حزيران، أفادت التقارير بأن عدد الأشخاص الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم عقب الزلزالين قد تجاوز 68 ألف شخص. وتسود مخاوف من احتمال ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في البلاد، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في غانا إلى 34 حالة وفاة. وصرح ريتشارد أومي يارتي مدير المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا بأن الفيضانات اجتاحت العاصمة أكرا وستة مناطق أخرى نتيجة للأمطار الغزيرة المتواصلة منذ 28 يونيو. وأشار يارتي إلى أن عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ 34 شخصا، كما أصيب العديد من الأشخاص. وفي معرض حديثه عن تضرر أكثر من 10,000 أسرة من الفيضانات، ذكر يارتي أن 89,736 شخصا في البلاد قد نزحوا من منازلهم، وكان العديد من الأشخاص قد فقدوا خلال الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها غانا منذ 28 يونيو. وعقب الفيضانات، أصدرت الحكومة تحذيرات بشأن احتمالية تفشي أمراض الكوليرا والمالاريا والإسهال. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

فلسطين حكاية لا تنتهي. ها نحن وصلنا إلى نهاية الطريق بعد أسابيع طويلة تتبعنا فيها أثر الكلمات وتنقلنا بين المدن والناس في هذه الرحلة الطويلة. نصدر اليوم الستار الأخير، لكننا هذه المرة لسنا هنا لنروي الحكاية، بل لننحني بكل احترام أمام تلك الذاكرة العريقة. هذه المرة لا عجل لدينا، فلتتباطأ الجمل وليصمت العالم للحظة وليكتفي بالإنصات. تخيلوا صوت مفتاح. هل أصغيتم إلى ذلك الصوت؟ إنه ليس مجرد رنين معدن عادي. كان ذلك في عام 1948 حين غادر الناس بيوتهم وأوطانهم، أقفلوا أبوابهم واحتفظوا بمفاتيحها في صدورهم. خرجوا وهم يقولون سنعود بعد أيام قليلة، لكن تلك الطرق فتحت أبواب الغربة التي امتدت لعقود طويلة. اليوم ربما تعصف الرياح في أماكن تلك البيوت، وربما تهدمت جدرانها منذ زمن بعيد، لكن تلك المفاتيح الحديدية الصدئة التي حملت في الجيوب والصدور وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ما زالت حية كما كانت في يومها الأول. الذي يسطأ هو الحديد فقط، أما ذلك الشعور الراسخ بالانتماء في قلب الإنسان فلا يسطأ أبداً. ذلك المفتاح هو الوعد الخالد بباب لابد أن يفتح يوماً ما. شبهت فلسطين كثيراً بشجرة الزيتون، جذورها تمتد عميقاً في الأرض تنحني للريح لكنها لا تتخلى عن تربتها. أينما ذهبت في أرض فلسطين تستقبلك تلك الجذوع العتيقة التي ترفع وجهها نحو السماء. شهدت حروباً كثيرة، وشهدت فراقاً وهجرات وصمتاً طويلاً، ومهما انكسرت أغصانها ومهما تعرضت للقطع والتجريف فإن جذورها متشبثة بقلب الأرض العميق والمظلم على نحو لا يمكن اقتلاعه. لأن شجرة الزيتون هناك ليست مجرد نبات، إنها سند ملكية كتب في باطن الأرض، وهي الذاكرة ذاتها. تلك الأشجار تعلم الإنسان الصبر، فحتى وأن جرح جذعها فأنها كانت تعود في كل ربيع لتورق من جديد وتصبح صورة نبيلة للتشبث بالحياة رغم كل شيء. أما القدس، تلك المدينة العتيقة التي تنام فوق قبابها طبقات التاريخ الثقيلة، وتحمل شوارعها الحجرية آثار أقدام الأنبياء. المدينة التي تفوح منها رائحة القهوة صباحاً بين أبوابها القديمة، وترتفع منها الدعوات إلى السماء عند المساء. وغزة، مدينة الناس الذين تعلموا كيف يعيشون وهم ينظرون إلى البحر، حيث يواصل الأطفال لعب الكرة بين الركام، وتواصل الأمهات إعداد الموائد رغم كل شيء. مدينة الذين لم يتوقفوا عن رفع أبصارهم إلى السماء حتى في قلب الحصار وعلى شاطئ البحر. ويافا، ذلك الساحل الجميل الذي تحولت فيه رائحة البرتقال إلى ذاكرة. وعكا، الشيخ الوقور الذي يتحدى الزمن بأسواره الراسخة التي تضربها الأمواج بلا توقف. وحيفا، تلك المدينة الوحيدة التي تراقب أبنائها المبعدين وهي تطل من تلالها على البحر. كلها صفحات مجروحة من جسد واحد، لكنها لم تنفصل يوما عن بعضها. وفلسطين ليست مجرد جغرافيا، إنها تلك الحكاية الطويلة التي يحملها الناس في أعماقهم. في هذه الحكاية كان هناك منفى، وكانت هناك مخيمات للاجئين، كانت هناك طفولات لم تكتمل وفراق وانتظار، كان هناك سجون وصمت عميق، لكن وسط كل ذلك كانت هناك حياة أيضا. كان هناك خبز تعده أم، وحلم أب بالعودة إلى بيته، وطالب يدرس على ضوء العتمة. كانت هناك زغاريد ترتفع في وداع شهيد أو في عرس، وكان هناك أطفال يركضون على شاطئ البحر،
لأن أهل فلسطين لم يحملوا الألم وحده، بل واصلوا حمل الحياة على أكتافهم أيضا. ولعل أقوى صوت في هذه الحكاية كان صوت الأطفال، فالأطفال يمثلون مستقبلا لا تستطيع الحروب أن تخرسه بالكامل. طفل يصنع لعبة جديدة وسط شارع مدمر، ويرسم أمام جدار مكسور، ولا يزال قادرا على رفع رأسه نحو السماء ليحلم. هكذا يكون الأمل أحيانا، تلك الحياة التي تستمر رغم كل شيء. في قلبي هذا الأطلس الحزين كله يرن في أذنيك صوت طفل، إنه العنصر الأكثر تأثيرا والأكثر استعصاء على الهزيمة. فكل دبابات العالم وكل الحواجز لا تستطيع أن تطفئ ضحك الطفل واحد أو أن تسكت صوته الصافي. إن صوت الطفل هو البشارة بتلك الأيام الجميلة التي يدين بها المستقبل لهذه الأرض، ذلك النفس الجديد القادر على إكمال كل الحكايات التي لم تكتمل ينمو في صدور هؤلاء الأطفال. ولهذا فإن الأمل الذي نتحدث عنه ليس أملاً وردياً حالماً كما في القصص الخيالية، إنه أمل الذين ينهضون من بين الأنقاض وركبهم تنزف ويقاومون الألم ويسيرون نحو الظلام دون أن يطرف لهم جفن. أعزائي المستمعين، تحدثنا طوال هذا البرنامج عن المدن وعن التاريخ، تحدثنا عن المنفى والمقاومة وعن الموائد والأغاني والصمت، لكن وسط كل هذه الحكايات كان هناك شيء واحد لم يتغير، ذلك النضال النبيل الذي يخوضه شعب كي لا ينسى. فبعض الشعوب لا تحاول حماية أرضها فقط، بل تحاول حماية ذاكرتها أيضا، وفلسطين تفعل ذلك تماما منذ سنوات طويلة. حتى اليوم ما زال هناك مفتاح قديم محفوظ في درج ما، وما زالت هناك صورة بيت قديم معلقة على جدار، وما زال هناك أناس مسنون يؤمنون بأنهم سيعودون إلى بيوتهم، وعائلات تعلم أبنائها أسماء المدن التي ولدت فيها، فبعض الحكايات حتى وإن بقيت ناقصة لا تنسى أبدا. وصلنا إلى نهاية سلسلتنا من فلسطين تروى الحكاية. حاولنا طوال أسابيع أن نبني جسرا من الكلمات، وأدركنا أن الحكاية لا تنتهي لأن

هناك أناسا ما زالوا يرونها وينقشون ذاكرتهم بأظافرهم على الحجر. ربما تعبت فلسطين كثيرا، وربما تلقت جراحا كثيرة، لكن ذاكرتها ما زالت شامخة لا تنحني. أترككم الآن مع نسمة خفيفة ومع ذلك الصوت الطفولي الذي لا ينطفئ القادم من بعيد، ومع حفيف أوراق الزيتون. حافظوا على ذاكرتكم جيدا. دمتم مع الأمل ومع العدل. إلى اللقاء.

ثورة في مكافحة السرطان، لقاح جديد. السرطان أحد أكبر المشاكل الصحية التي تكافحها البشرية منذ سنوات طويلة. يطور عالم الطب كل يوم طرقاً علاجية جديدة، ولكن الهدف الأساسي للعلماء هو القدرة على إيقاف المرض قبل ظهوره. فماذا لو أصبح من الممكن يوماً الوقاية من بعض أنواع السرطان عن طريق

طريق اللقاح تماماً كما هو الحال في الأمراض المعدية. ها نحن اليوم سنحدثكم عن تطور أثار حماساً كبيراً في الأوساط العلمية، ومن شأنه أن يفتح باباً لحقبة

في علاج السرطان، وتهدف الدراسة التي تجرى بالشراكة بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية موديرنا بشكل رئيسي إلى الوقاية من سرطاني القولون والمبيض لدى الأفراد الذين يحملون وراثياً مخاطر عالية للإصابة بالسرطان. ومن المقرر أن تبدأ تطبيقات المرضى الأولى هذا الصيف في هذه التجربة التاريخية، والتي ستستخدم فيها تكنولوجيا mRNA التي أثبتت نجاحها في لقاحات كوفيد-19 لأول مرة بهدف الوقاية من السرطان. الهدف هو الخطر الخفي متلازمة لينش. يهدف اللقاح المطور في المقام الأول إلى حماية الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يطلق عليه اسم متلازمة لينش، وتنتج هذه الحالة الجينية التي تلاحظ لدى شخص واحد من بين كل 300 شخص في بريطانيا عن تلف في الجينات المسؤولة عن ترميم وإصلاح الحمض النووي. وفي حين تزداد مخاطر إصابة الأفراد المصابين بهذه المتلازمة بسرطان القولون على مدار حياتهم بنسبة 80% تقريباً، فإن احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان الأخرى مثل المبيض والرحم والمعدة والبنكرياس تظل مرتفعة للغاية أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن 5% فقط من بين نحو 175,000 شخص يقدر حملهم لهذا الجين يدركون حالتهم، وقد صمم اللقاح لرصد التشوهات والاعتلالات في مرحلة ما قبل السرطان، أي قبل أن تتشكل الخلايا السرطانية في أجساد هؤلاء الأشخاص. دليل مكافحة السرطان لجهاز المناعة. يعمل اللقاح المنتج بتكنولوجيا mRNA بطريقة مختلفة عن اللقاحات التقليدية، فبدلاً من إعطاء الفيروس المضاعف مباشرة للجسم، فإنه ينقل تعليمات جينية إلى الخلايا لتكوين استجابة مناعية. ويشير الخبراء إلى أن اللقاح يقوم بتدريب جهاز المناعة متصرفاً تماماً كدليل الاستخدام، وبفضل ذلك ستتمكن آلية الدفاع من رصد طفرات الخلايا التي تحفزها متلازمة لينش والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى سرطان. وقد يتطلب الأمر إعطاء جرعات معززة تنشيطية على فترات زمنية معينة لكي يحافظ اللقاح على قوته بمرور الوقت. قد يكون أملاً لجميع أنواع السرطان في المستقبل. سيتم في المرحلة الأولى التي ستنطلق هذا الصيف تحديد الجرعة الأكثر دقة على المرضى واختبار سلامة اللقاح ومأمونيته، ومن المتوقع توسيع المرحلة الثانية متعددة المراكز من الدراسة في عام 2027. ويؤكد العلماء أن اللقاح لا يقتصر على حماية المرضى المصابين بمتلازمة لينش فحسب، بل يمكنه أيضاً منع إصابة الأشخاص الذين تعافوا من السرطان سابقاً بنوع ثان منه. ويشير فريق البحث إلى أن النجاح والبيانات المناعية المستمدة من هذه التجربة ستفتح الطريق مستقبلاً لتطوير لقاحات ضد أنواع السرطان الشائعة الأخرى التي ليس لها سياق جيني وراثي. يبدأ كل اكتشاف عظيم في عالم العلم بسؤال صغير، وأن منع السرطان قبل تشكله وظهوره يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها الباحثون منذ سنوات طويلة. ورغم أننا ما زلنا في بداية الطريق، إلا أن لقاح mRNA الجديد هذا قد يكون الخطوة الأولى لنهج يمكن أن يغير حياة ملايين البشر في المستقبل. ولعلنا لن نتحدث في مكافحة السرطان عن العلاجات فحسب، بل سنتحدث أيضاً عن اللقاحات الوقائية التي تمنع ظهور المرض أساساً. دمتم في صحة وعافية.

سيدات وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of T World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارختار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الخامس من شهر يوليو تموز عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وخلال الاتصال الهاتفي نوقشت العلاقات التركية الكندية بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا وكندا إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.

وصرح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بأن البلدين يعملان على الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وكندا إلى مستوى أعلى، لا سيما في مجالات التجارة والأمن والصناعات الدفاعية والطاقة، وأنهما سيواصلان الخطوات المتخذة نحو تحقيق هذا الهدف. كما أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تسهم قمة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو التي ستعقد في تركيا في تعزيز التعاون بين الحلفاء. وخلال التصريحات في هنا أردوغان رئيس الوزراء الكندي كاني بمناسبة يوم كندا الذي يحتفل به في الأول من يوليو تموز. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: دعمنا وما زلنا ندعم كل خطوة تسهم في تخفيف حدة التوترات في منطقتنا وحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وجه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسالة عزم على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة القضايا الإقليمية والعالمية، ويستهل كلمتها بالتعبير عن حزنه العميق إزاء حادث السير الذي وقع في إقليم بلوشستان الباكستاني وأودى بحياة العديد من الأشخاص، قائلا: أسأل الله أن يرحم إخواني وأخواتي الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم، ويتقدم بخالص التعازي إلى أخي شهباز شريف باسم بلادي وشعبي. وأشار أردوغان إلى أنه جرت مناقشة قضايا إقليمية وعالمية جوهرية إلى جانب العلاقات الثنائية بشكل مفصل خلال اللقاءات، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى أهمية اتفاقية إسلام آباد. وفي معرض إشارته إلى أن حالة الهدوء التي تحققت قد أتاحت للعالم بيسه أن يتنفس السعادة، وأضاف قائلا: تكشف التقارير الأخيرة في الصحافة الدولية عن التحديات التي تكتنف عملية التفاوض، وإنني أهنئ مجددا أخي العزيز رئيس الوزراء شهباز شريف وإخواننا الباكستانيين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تحقيق هذه النتيجة، ولقد دعمنا باستمرار وما زلنا ندعم كل خطوة تساهم في خفض التوتر في منطقتنا وحل القضايا عبر الدبلوماسية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ووفقا للمعلومات المستقى من مصادر في وزارة الخارجية، فقد أجرى الوزير هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وقد جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة. أقيمت صلاة الجنازة في مصلى الإمام الخميني في طهران عاصمة إيران على جثمان علي خامنئي الزعيم الإيراني السابق الذي توفي في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية. وأقيمت مراسم جنازة في طهران لخامنئي وأفراد أسرته الذين فقدوا حياتهم في الهجمات. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان خامنئي وجثامين أفراد أسرته الذين فقدوا حياتهم في الهجمات صباح اليوم الأحد بإمامة آية الله جعفر السبحاني. وحضر صلاة الجنازة مئات الآلاف من الإيرانيين الذين توافدوا إلى ساحة المراسم فجرا حاملين الأعلام. وحضر مراسم الجنازة مسؤولون عسكريون وسياسيون وشخصيات دينية أبرزهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وبعد موكبه وداع يجوب شوارع العاصمة غدا، سينقل جثمان خامنئي إلى مدينة قوم الإيرانية. أفيد بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف في باكستان يوم 11 يوليو تموز. ووفقا للتقرير بثته قناة العربية السعودية نقلا عن مصادرها، ستعقد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان يوم 11 يوليو تموز. وأفيد بأن المناقشات في باكستان ستتناول رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأصول المتحدة.

المجمدة والملف النووي. وأبتعي أن تشكيل الوفد الإيراني سيحدد نهائياً بعد انتهاء مراسم تشييع المشتل على السابق آية الله علي خامنئي الذي فقد حياته في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير شباط وذلك يوم 9 يوليو تموز. وبعد الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين إيران والولايات المتحدة في 14 يونيو حزيران كان من المتوقع أن يتفاوض الطرفان لمدة 60 يوما حول قضايا مثل رفع العقوبات عن إيران ووقت مضيق هرمز والملف النووي. وفي هذا السياق لم تستكمل المحادثات التي عقدت في سويسرا في 21 يونيو حزيران وذلك لعدة أسباب، منها استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وعدم إفراج الولايات المتحدة عن الأصول الإيرانية المجمدة والخلافات بين الطرفين بشأن إدارة مضيق هرمز. ورغم التواصل إلى اتفاق بين الطرفين إلا أنه أغاب اشتباكات عسكرية عنيفة حول مضيق هرمز، عقدت وفود من كلا البلدين اجتماعات مفصلة مع مسؤولين قطريين في الدوحة في 1 يوليو تموز.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: على الرغم من وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة المنصورية الواقعة في قضاء الصور بجنوب لبنان. وسلط تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان الضوء على الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب. وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي هاجم بلدة المنصورية باستخدام طائرات مسيرة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. كما أشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان أطلقت النار من أسلحة آلية ثقيلة باتجاه بلدات حتاثة وكونين والطيري في قطاع النبطية. ووفقا لتقرير الوكالة الوطنية للإعلام، أسرى أول أمس على جثث 3 مواطنين كانوا في عداد المفقودين في ريف النبطية منذ التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بينما أسرى على مواطن رابع مصابا بجروح خطيرة. وذكر التقرير أن المواطن المصاب بجروح خطيرة نقل إلى مستشفى في صور وخضع لعملية بتر في ساقه، إلا أنه لم تتوفر معلومات حول توقيت تعرض هؤلاء الأشخاص للهجوم. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من شهر مارس آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. خلال هذه الفترة أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000. وفي بيان صدر في 24 أبريل نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار المعقد بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ سريانه في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع إضافية. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في 14 و 15 مايو آذار، تقرر تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو آذار. وفي 14 يونيو حزيران، أعلنت إيران والولايات المتحدة في إطار عملية تفاوضية رعتها باكستان عن توصلهما إلى اتفاق من 14 بندا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وحل القضايا العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات، ويشمل الاتفاق إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان. وفي غضون ذلك، وبعد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، تم توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين في 26 يونيو حزيران. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر عام 2023 إلى 73,090 قتيلا. وقد أورد بيان صادر عن

وزارة الصحة في غزة أحدث الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت التقارير أمس

دخول الوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 قتل 1066 شخصا وأصيب 3445 آخرون في هجمات إسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 797 شخصا من تحت الأنقاض. وبذلك ارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,090 قتيلا، وبلغ عدد المصابين 173,553 شخصا. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. صرح رئيس بلدية غزة يحيى السراج بأن نحو 90% من البنية التحتية للمدينة قد دمرت خلال 1000 يوم من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن ما لا يزيد عن 30% من احتياجات السكان المائية يمكن تلبيتها، مشيرا إلى أن الخدمات البلدية باتت على وشك الانهيار. وأوضح السراج أن الخدمات الأساسية في مدينة غزة التي يقطنها نحو 1,000,000 نسمة قد تعطلت بشدة جراء استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المعدات ومواد البناء وقطع الغيار. وفي معرض حديثه عن استمرار تقديم الخدمات البلدية بموارد محدودة للغاية، أشار السراج إلى أن غالبية سكان المدينة والفلسطينيين النازحين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة تفتقر إلى المياه الكافية وشبكات الصرف الصحي والخدمات الأساسية. كما لفت السراج إلى نزوح نحو 109,000,000 فلسطيني بسبب الحرب، موضحا أن نسبة الدمار الذي لحق بمباني البلدية والمركبات وشبكات المرافق والبنية التحتية في مدينة غزة تتراوح بين 80% و90%. وصرح السراج قائلا إن سيطرة إسرائيل على ما يقرب من 70% من قطاع غزة تحول دون وصول فرق البلدية إلى العديد من المرافق الحيوية، مما يعطل عمليات الصيانة والإصلاح. وفي معرض إشارته إلى أن إمدادات المياه المتاحة لا تلبي سوى 30% من احتياجات السكان، أوضح السراج أن زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف تزيد من تفاقم الأزمة. كما أوضح أن العديد من آبار المياه خارجة عن الخدمة بسبب تعذر الوصول إليها أو نقص قطع الغيار اللازمة، مضيفا أن النقص في الأنابيب والمضخات ومعدات الصيانة يعيق إصلاح شبكة المياه. ولفت إلى أن رفض إسرائيل السماح بدخول المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه وقطع الغيار إلى جانب نقص الوقود والكهرباء قد فاقم الأزمة، مشيرا كذلك إلى أنه في حين تقتضي معايير الأمم المتحدة توفير حتى نتنا قدره 50 لترا من المياه للفرد يوميا، فإن الكمية المتاحة في العديد من مناطق غزة تتراوح بين 10 و20 لترا فقط. وأفاد بأن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصرف في البحر نتيجة تدمير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في البريج وسط قطاع غزة. وأشار إلى أن شبكة الصرف الصحي قد تعرضت أيضا لأضرار جسيمة، موضحا أن بركة الشيخ رضوان تحولت من حوض لتجميع مياه الأمطار إلى بركة لمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض وانبعاثات رواح كريهة. كما لفت السراج إلى أن هذا الوضع يزيد من مخاطر تفشي الأمراض مثل الإسهال والالتهاب الكبد والأمراض الجلدية، لا سيما بين الأطفال والفلسطينيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، مذكرا بالتحذيرات من احتمال وقوع كارثة صحية في حال عجزت المنظمات الدولية عن توفير معدات الصيانة والمواد الكيميائية اللازمة.
أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أكد زيلينسكي أنه تحدث مع ترامب هاتفيا.

وأشار إلى أنه هنى الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى 150 لاستقلالها قائلا: أجرينا اتصالا مثمرا للغاية. وأعرب زيلنسكي عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه لبلاده قائلا: نولي أهمية بالغة لدعم أمريكا في الدفاع عن استقلالنا. وأوضح زيلنسكي أنهما ناقشا أيضا آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية خلال المكالمة قائلا: هناك أمل حقيقي في إنهاء هذه الحرب، وسيكون لعزيمة أمريكا دور حاسم، واتفقنا على مواصلة مناقشتنا وجها لوجه خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزالين الكبيران اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران إلى 2954 شخصا. ونشرت وزارة الإعلام الفنزويلية تحديثا بشأن الزلزالين عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد البيان بأن حصيلة الوفيات بلغت 2954 شخصا، مشيرا إلى إصابة 16592 شخصا وتشريد ما يقرب من 16000 آخرين. كما ذكر أنه تم إنقاذ 6462 شخصا حتى الآن في إطار عمليات البحث والإنقاذ. وكانت فنزويلا قد شهدت وقوع زلزالين كبيرين، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن الزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر. وضرب فنزويلا في 24 يونيو حزيران بفارق زمني قدره 39 ثانية بينهما. وفي بيان صدر في 26 يونيو حزيران، قدر برنامج الأمم المتحدة النهائي تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليار دولار. وبحلول 27 يونيو حزيران، أفادت التقارير بأن عدد الأشخاص الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم عقب الزلزالين قد تجاوز 68,000 شخص. وتسود المخاوف من احتمال ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في البلاد، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة المستمرة في غانا إلى 34 حالة وفاة. وصرح ريتشارد أومي يارتي مدير المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا بأن الفيضانات اجتاحت العاصمة أكرا وستة مناطق أخرى نتيجة للأمطار الغزيرة المتواصلة منذ 28 يونيو. وأشار يارتي إلى أن عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ 34 شخصا، كما أصيب العديد من الأشخاص. وفي معرض حديثه عن تضرر أكثر من 10,000 أسرة من الفيضانات، ذكر يارتي أن 89,736 شخصا في البلاد قد نزحوا من منازلهم، وكان العديد من الأشخاص قد فقدوا خلال الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها غانا منذ 28 يونيو. وعقب الفيضانات أصدرت الحكومة تحذيرات بشأن احتمالية تفشي أمراض الكوليرا والمالاريا والإسهال. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

فلسطين حكاية لا تنتهي. ها نحن وصلنا إلى نهاية الطريق بعد أسابيع طويلة تتبعنا فيها أثر الكلمات وتنقلنا بين المدن والناس في هذه الرحلة الطويلة. نصدر اليوم الستار الأخير، لكننا هذه المرة لسنا هنا لنروي الحكاية، بل لننحني بكل احترام أمام تلك الذاكرة العريقة. هذه المرة لا عجل لدينا، فلتتباطأ الجمل وليصمت العالم للحظة وليكتفي بالإنصات. تخيلوا صوت مفتاح. هل أصغيتم إلى ذلك الصوت؟ إنه ليس مجرد رنين معدن عادي. كان ذلك في عام 1948 حين غادر الناس بيوتهم وأوطانهم، أقفلوا أبوابهم واحتفظوا بمفاتيحها في صدورهم. خرجوا وهم يقولون سنعود بعد أيام قليلة، لكن تلك الطرق فتحت أبواب الغربة التي امتدت لعقود طويلة. اليوم ربما تعصف الرياح في أماكن تلك البيوت، وربما تهدمت جدرانها منذ زمن بعيد، لكن تلك المفاتيح الحديدية الصدئة التي حملت في الجيوب والصدور وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ما زالت حية كما كانت في يومها الأول. الذي يسطأ هو الحديد فقط، أما ذلك الشعور الراسخ بالانتماء في قلب الإنسان فلا يسطأ أبداً. ذلك المفتاح هو الوعد الخالد بباب لابد أن يفتح يوماً ما. شبهت فلسطين كثيراً بشجرة الزيتون، جذورها تمتد عميقاً في الأرض تنحني للريح لكنها لا تتخلى عن تربتها. أينما ذهبت في أرض فلسطين تستقبلك تلك الجذوع العتيقة التي ترفع وجهها نحو السماء. شهدت حروباً كثيرة، وشهدت فراقاً وهجرات وصمتاً طويلاً، ومهما انكسرت أغصانها ومهما تعرضت للقطع والتجريف فإن جذورها متشبثة بقلب الأرض العميق والمظلم على نحو لا يمكن اقتلاعه. لأن شجرة الزيتون هناك ليست مجرد نبات، إنها سند ملكية كتب في باطن الأرض، وهي الذاكرة ذاتها. تلك الأشجار تعلم الإنسان الصبر، فحتى وأن جرح جذعها فأنها كانت تعود في كل ربيع لتورق من جديد وتصبح صورة نبيلة للتشبث بالحياة رغم كل شيء. أما القدس، تلك المدينة العتيقة التي تنام فوق قبابها طبقات التاريخ الثقيلة، وتحمل شوارعها الحجرية آثار أقدام الأنبياء. المدينة التي تفوح منها رائحة القهوة صباحاً بين أبوابها القديمة، وترتفع منها الدعوات إلى السماء عند المساء. وغزة، مدينة الناس الذين تعلموا كيف يعيشون وهم ينظرون إلى البحر، حيث يواصل الأطفال لعب الكرة بين الركام، وتواصل الأمهات إعداد الموائد رغم كل شيء. مدينة الذين لم يتوقفوا عن رفع أبصارهم إلى السماء حتى في قلب الحصار وعلى شاطئ البحر. ويافا، ذلك الساحل الجميل الذي تحولت فيه رائحة البرتقال إلى ذاكرة. وعكا، الشيخ الوقور الذي يتحدى الزمن بأسواره الراسخة التي تضربها الأمواج بلا توقف. وحيفا، تلك المدينة الوحيدة التي تراقب أبنائها المبعدين وهي تطل من تلالها على البحر. كلها صفحات مجروحة من جسد واحد، لكنها لم تنفصل يوما عن بعضها. وفلسطين ليست مجرد جغرافيا، إنها تلك الحكاية الطويلة التي يحملها الناس في أعماقهم. في هذه الحكاية كان هناك منفى، وكانت هناك مخيمات للاجئين، كانت هناك طفولات لم تكتمل وفراق وانتظار، كان هناك سجون وصمت عميق، لكن وسط كل ذلك كانت هناك حياة أيضا. كان هناك خبز تعده أم، وحلم أب بالعودة إلى بيته، وطالب يدرس على ضوء العتمة. كانت هناك زغاريد ترتفع في وداع شهيد أو في عرس، وكان هناك أطفال يركضون على شاطئ البحر،
لأن أهل فلسطين لم يحملوا الألم وحده، بل واصلوا حمل الحياة على أكتافهم أيضا. ولعل أقوى صوت في هذه الحكاية كان صوت الأطفال، فالأطفال يمثلون مستقبلا لا تستطيع الحروب أن تخرسه بالكامل. طفل يصنع لعبة جديدة وسط شارع مدمر، ويرسم أمام جدار مكسور، ولا يزال قادرا على رفع رأسه نحو السماء ليحلم. هكذا يكون الأمل أحيانا، تلك الحياة التي تستمر رغم كل شيء. في قلبي هذا الأطلس الحزين كله يرن في أذنيك صوت طفل، إنه العنصر الأكثر تأثيرا والأكثر استعصاء على الهزيمة. فكل دبابات العالم وكل الحواجز لا تستطيع أن تطفئ ضحك الطفل واحد أو أن تسكت صوته الصافي. إن صوت الطفل هو البشارة بتلك الأيام الجميلة التي يدين بها المستقبل لهذه الأرض، ذلك النفس الجديد القادر على إكمال كل الحكايات التي لم تكتمل ينمو في صدور هؤلاء الأطفال. ولهذا فإن الأمل الذي نتحدث عنه ليس أملاً وردياً حالماً كما في القصص الخيالية، إنه أمل الذين ينهضون من بين الأنقاض وركبهم تنزف ويقاومون الألم ويسيرون نحو الظلام دون أن يطرف لهم جفن. أعزائي المستمعين، تحدثنا طوال هذا البرنامج عن المدن وعن التاريخ، تحدثنا عن المنفى والمقاومة وعن الموائد والأغاني والصمت، لكن وسط كل هذه الحكايات كان هناك شيء واحد لم يتغير، ذلك النضال النبيل الذي يخوضه شعب كي لا ينسى. فبعض الشعوب لا تحاول حماية أرضها فقط، بل تحاول حماية ذاكرتها أيضا، وفلسطين تفعل ذلك تماما منذ سنوات طويلة. حتى اليوم ما زال هناك مفتاح قديم محفوظ في درج ما، وما زالت هناك صورة بيت قديم معلقة على جدار، وما زال هناك أناس مسنون يؤمنون بأنهم سيعودون إلى بيوتهم، وعائلات تعلم أبنائها أسماء المدن التي ولدت فيها، فبعض الحكايات حتى وإن بقيت ناقصة لا تنسى أبدا. وصلنا إلى نهاية سلسلتنا من فلسطين تروى الحكاية. حاولنا طوال أسابيع أن نبني جسراً من الكلمات، وأدركنا أن الحكاية لا تنتهي، لأن هناك أناساً ما زالوا يرونها وينقشون ذاكرتهم بأظافرهم على الحجر. ربما تعبت فلسطين كثيراً، وربما تلقت جراحاً كثيرة، لكن ذاكرتها ما زالت شامخة لا تنحني. أترككم الآن مع نسمة خفيفة ومع ذلك الصوت الطفولي الذي لا ينطفئ القادم من بعيد، ومع حفيف أوراق الزيتون. حافظوا على ذاكرتكم جيدا، دمتم مع الأمل ومع العدل. إلى اللقاء.

ثورة في مكافحة السرطان، لقاح جديد. السرطان أحد أكبر المشاكل الصحية التي تكافحها البشرية منذ سنوات طويلة. يطور عالم الطب كل يوم طرقاً علاجية جديدة، ولكن الهدف الأساسي للعلماء هو القدرة على إيقاف المرض قبل ظهوره. فماذا لو أصبح من الممكن يوماً الوقاية من بعض أنواع السرطان عن طريق اللقاح، تماماً كما هو الحال في الأمراض المعدية؟ ها نحن اليوم سنحدثكم عن تطور أثار حماساً كبيراً في الأوساط العلمية، ومن شأنه أن يفتح باباً لحقبة جديدة في مكافحة السرطان. الأول من نوعه في العالم ضد السرطان، تطوير لقاح mRNA. طور علماء بريطانيون لقاحاً ثورياً من شأنه أن يحدث طفرة في علاج السرطان، وتهدف الدراسة التي تجرى بالشراكة بين جامعة أكسفورد وشركة الأدوية موديرنا بشكل رئيسي إلى الوقاية من سرطاني القولون والمبيض لدى الأفراد الذين يحملون وراثياً مخاطراً عالية للإصابة بالسرطان. ومن المقرر أن تبدأ تطبيقات المرضى الأولى هذا الصيف في هذه التجربة التاريخية، والتي ستستخدم فيها تكنولوجيا mRNA التي أثبتت نجاحها في لقاحات كوفيد-19 لأول مرة بهدف الوقاية من السرطان. الهدف هو الخطر الخفي متلازمة لينش. يهدف اللقاح المطور في المقام الأول إلى حماية الأشخاص المصابين باضطراب وراثي يطلق عليه اسم متلازمة لينش، وتنتج هذه الحالة الجينية التي تلاحظ لدى شخص واحد من بين كل 300 شخص في بريطانيا عن تلف في الجينات المسؤولة عن ترميم وأصلاح الحمض النووي. وفي حين تزداد مخاطر إصابة الأفراد المصابين بهذه المتلازمة بسرطان القولون على مدار حياتهم بنسبة 80% تقريباً، فإن احتمالات إصابتهم بأنواع السرطان الأخرى مثل المبيض والرحم والمعدة والبنكرياس تظل مرتفعة للغاية أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن 5% فقط من بين نحو 175 ألف شخص يقدر حملهم لهذا الجين يدركون حالتهم، وقد صمم اللقاح لرصد التشوهات والاعتلالات في مرحلة ما قبل السرطان، أي قبل أن تتشكل الخلايا السرطانية في أجساد هؤلاء الأشخاص. دليل مكافحة السرطان لجهاز المناعة. يعمل اللقاح المنتج بتكنولوجيا mRNA بطريقة مختلفة عن اللقاحات التقليدية، فبدلاً من إعطاء الفيروس المضاعف مباشرة للجسم، فإنه ينقل تعليمات جينية إلى الخلايا لتكوين استجابة مناعية. ويشير الخبراء إلى أن اللقاح يقوم بتدريب جهاز المناعة متصرفاً تماماً كدليل الاستخدام، وبفضل ذلك ستتمكن آلية الدفاع من رصد طفرات الخلايا التي تحفزها متلازمة لينش والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى سرطان. وقد يتطلب الأمر إعطاء جرعات معززة تنشيطية على فترات زمنية معينة لكي يحافظ اللقاح على قوته بمرور الوقت. قد يكون أملاً لجميع أنواع السرطان في المستقبل. سيتم في المرحلة الأولى التي ستنطلق هذا الصيف تحديد الجرعة الأكثر دقة على المرضى واختبار سلامة اللقاح ومأمونيته، ومن المتوقع توسيع المرحلة الثانية متعددة المراكز من الدراسة في عام 2027. ويؤكد العلماء أن اللقاح لا يقتصر على حماية المرضى المصابين بمتلازمة لينش فحسب، بل يمكنه أيضاً منع إصابة الأشخاص الذين تعافوا من السرطان سابقاً بنوع ثاني منه. ويشير فريق البحث إلى أن النجاح والبيانات المناعية المستمدة من هذه التجربة ستفتح الطريق مستقبلاً لتطوير لقاحات ضد أنواع السرطان الشائعة الأخرى التي ليس لها سياق جيني وراثي. يبدأ كل اكتشاف عظيم في عالم العلم بسؤال صغير، وأن منع السرطان قبل تشكله وظهوره يعد أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها الباحثون منذ سنوات طويلة. ورغم أننا ما زلنا في بداية الطريق، إلا أن لقاح mRNA الجديد هذا
قد يكون الخطوة الأولى لنهج يمكن أن يغير حياة ملايين البشر في المستقبل. ولعلنا لن نتحدث في مكافحة السرطان عن العلاجات فحسب، فسنتحدث أيضا عن اللقاحات الوقائية التي تمنع ظهور المرض أساسا. دمتم في صحة وعافية.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تكسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عيدات البث، وأنا المزيد كامل بارختار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.